0: Radio 3 Network.
1: نعاول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو والكل الكل في العالم عنده يشتغلوا يعملوا ونحن هنا اليوم نشتنب وش نشرب مش نحن.